أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، أهلا وسهلا بحضراتكم مع ياسمين السلكاوي في برنامجكم ياسمين أون إير من راديو فرو بدولة النمسا. سعيدة جدا بتجدد اللقاء، وأتمنى إن شاء الله إن حلقتنا اليوم تنول وتحوز على إعجاب حضراتكم. نسمع مع بعض الأغنية الجميلة ونعود مرة أخرى إلى الاستوديو لاستكمال باقي حلقتنا اليوم.

اهلا بحضراتكم مره تانية، وكعاده البرنامج اننا بنسلط الضوء على الامثله والشخصيات العربيه المؤثره والمشرفه لكي يستفيد منها الساده المستمعين وخصوصا الناطقين باللغه العربيه في اوروبا. حلقتنا اليوم حلقه متميزه جدا لانها من عروس البحر الابيض المتوسط الاسكندريه من جمهوريه مصر العربيه. ضفنا اليوم شخصيه متميزه جدا عندما بحثنا عن من يمثل الفن العربي الراقي المحترم لن نجد افضل منه، بالإضافة إلى صوته الحنون الرائع. قدم لنا ولا زال يقدم لنا العديد من الأعمال الفنية الجميلة، حافظ على مسيرته الفنية المحترمة لسنوات عديدة. لن أطيل على حضراتكم، معي ومعكم اليوم أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر. أجرينا هذا الحوار من دار الأوبرا من مدينة الأسكندرية. أترك حضراتكم للاستماع إلى هذا الحوار الممتع ونعود إلى الاستوديو للتعقيب عليه.

0: أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، أهلا وسهلا بيكم. معايا اسمي السلكاوي، برنامجكم اسمه نقال، بس المرة دي مش من النمسا، من اسكندرية، وتحديدا من دار الأوبرا في اسكندرية. معايا ومعاكم اليوم ضيفنا، وضيف عزيز جدا جدا على قلبي. معايا ومعاكم اليوم فنان متميز جدا، فنان حافظ على نجاحه الفني لفترة طويلة، قدم لنا ويقدم لنا العديد من الأعمال الفنية، مش بس الجميلة وكمان الراقية ذات المستوى الفني العالي. أنا مش هطول على حضراتكم، معايا ومع حضراتكم اليوم امير غناء العربي الفنان الكبير جدا هاني شاكر. اهلا وسهلا استاذ هاني.
1: اهلا ياسمين،
0: اهلا بحضرتك،
1: نورتيني ونورتي مصر كلها.
0: ربنا يخلي حضرتك، واسمحي الاول اشكر حضرتك ان انت سمحت لي ان انا اكون معاك النهارده.
1: لا طبعا، ده يسعدني ويشرفني والله يا
0: استاذ. ده وتواضع من حضرتك ان حضرتك تساندني باللقاء ده.
1: ربنا يخليك.
0: الله يخلي حضرتك. استاذ هاني، انا عارفه ان اسكندريه عزيزه على قلبك، احب اعرف ايه شعور حضرتك وانت موجود في اسكندريه، وتحديدا من دار الاوبرا المصريه السكندريه.
1: بصي، انا جمهور اسكندريه من زمان جدا جدا، بجد في حاله عشق وحب كبيره بيني وبينه من اول مره جيت فيها اسكندريه، اول ما غنيت. هذا الحب وهذا العشق مستمر طول العمر لحد النهارده. فعلا ببقى سعيد قوي اني موجود في اسكندريه عموما، حتى لو مش حفلات. والله ياسمين، يعني زي ما كنت بقول لك قبل ما بنقعد مع بعض ونسجل، انا بحب اسكندريه، بحب اهل اسكندريه، بحب جو اسكندريه، بحب اشوف البحر. يعني ممتع بالنسبة لي جدا وجودي. أنا بحس إن أنا بغير جو، وبحس إن أنا ببعد عن روتيني اليومي بإن أنا أخطف يوم يومين في اسكندرية هنا من وقت للتاني.
0: اسكندرية كمان بتحبك، وجمهور اسكندرية كمان بيحبك.
1: بموت فيهم أنا كمان والله.
0: والله يعني حضرتك مش متصور قد إيه، يعني أنا بس قلت يعني هنت كده إن أنا مع الفنان هاني شاكر، مش عايز أقول لحضرتك قد إيه المحبة وقد إيه الحب اللي سمعته قالوا لي، وأوصل لك تحيات وأشواق وقبولات وكل حاجة حلوة.
1: هم ناس جميلة وأنا بحيي بحبهم جدا.
0: وهما كمان بدل حضرتك نفس الشعور. استاذ هاني، طبعا انا عارفه ان مشوار حضرتك كبير وحافل وكله نجاحات، حضرتك قدرت ازاي تحافظ على، يعني بسم الله ما شاء الله زي ما بيقولوا تاتش وود، على النجاح ده لفتره طويله، وعلى حب الناس واحترام الناس لحضرتك، وتقديم شيء مميز ومحترم جدا جدا جدا على مر الفتره الطويله، ولسه ان شاء الله بتقدم لنا حاجات حلوه كده.
1: بصي، هي معادله صعبه يا ياسمين الحقيقه، معادله بتحتاج مجهود كبير، تركيز، معادلة بتعتمد على احترام الفنان لفنه ولجمهوره، بتعتمد على حرص الفنان على أدواته الفنية، على صوتي، على شكلي، على لياقتي، إن أنا أقدر فعلا أدي الناس وأغني وأسعد الناس في أي حفلة أنا بعملها. فيعني يعني الحقيقة توليفة كده من المحاذير والاهتمامات اللي بتخلي الواحد دايما بيبقى في عيون جمهوره جميل، يعني بيتجدد دايما، بيجدد فنه، بيجدد دم الفن اللي بيقدمه للناس، بيتواصل مع الأجيال، وده شيء بيسعدني جدا يا ياسمين على فكرة.
0: واحنا بنحس، يعني انا اسف انا بقطع، بنحس بكده
1: ان انا يعني العيلة كلها بتحب هاني شاكر، وده ده ده ده بيمثل لي بجد سعادة كبيرة. مش الشباب بس، مش الكبار بس، لا والصغيرين كمان اللي لسه طالعين. يعني حفلة سموحة، آخر حفلة أنا عملتها الفترة اللي فاتت في اسكندرية، مش قادر أقول لك ياسمين، الأسرة كلها موجودة تحضر الحفلة، ولاد صغيرين وشباب وناس كبيرة. فحتة إن أنا بحس انه جمهوري متنوع الاعمار السنيه بهذا الشكل، تصوريش ده بيساعدني قوي
0: على فكره. يعني انا طبعا تعقيبا على كلام حضرتك، احنا فعلا يعني الاسره العربيه كلها زي ما قلت لحضرتك مش بس بتحبك كمان بتحترمك. احنا برنامجنا دايما بيتسلط الضوء على، بما انه برنامج نطق باللغه العربيه في مجتمع اوروبي، على المصر، الفنان اللي بيمثل المصر والقيم. ولما حبينا نشوف مين اللي بيمثل المصر والقيم، ما لقيناش افضل من حضرتك.
1: ربنا يخليك يا حبيبتي، ميرسي يا سلام.
0: طبعا في يعني مشوار حضرتك الفني اكيد كان فيه يعني المشوار مش مفيش بقى على طول كله ورود، اكيد كان فيه صعوبات، في حاجات ممكن تكون شويه صعوبات، وده رساله من حضرتك لكل فنان، لكل شاب او كل شابه بيبتدوا مشوارهم سواء الفني او العملي، اكيد يعني عندهم صعوبات، يتخطوا الصعوبات دي ازاي يا استاذ هاني؟
1: بصي، هو للاسف الشديد يا ياسمين، جيل شبابنا الجديد يا حبايبي، على قد ما التكنولوجيا متقدمه وعلى قد ما الحياه بقت ايسر واسهل كتير مما كنا احنا واحنا صغيرين وشباب في سنهم، لكن هو ما عندوش صبر وما عندوش يعني قوة تحمل للمشاكل، للصعاب، للجواز.
0: فعلا
1: بتحسي انه يعني الشباب خلقه ضيق، سواء كان بنت او ولد، اول مشكلة بتقابلهم حتى لو واخدين بعض عن الحب مثلا، اول ما بتقفل عليهم باب بيبقوا ازواج فجاه بتلاقيهم ممكن جدا يتغيروا ويطلقوا
2: بسرعه للاسف
1: كبيره. انا ده بجد بيحزنني جدا وبيضايقني جدا، لانه يعني قوه التحمل دي مطلوبه ان انا احاول افهم الشخص اللي قدامي واتعامل معاه، ويبقى لازم في تنازلات. ده مهم جدا جدا. شبابنا ليه ما بقاش بيصبر زي الاول؟ ليه ما بقاش عنده قوه تحمل زي الاول؟ يعني دي علامه استفهام كبيره.
2: طبعا طبعا حضرتك عندك حق، احنا تطرقنا الموضوع يعني مهم جدا، حتى ان الاسره العربيه كلها لازم ترجع تاني تتكاتف وتبقى وحده، وان الناس تصبر وتكافح وتعمل مجهود في اي حاجه في الدنيا.
1: والاهل كمان عليهم دور يا ياسمين. الاهل برضو اللي كانوا احنا صغيرين يقولوا يعني انت مالكيش الا بتجوزك، وانا مالكش الا مراتك حبيبتك، يعني الاهل اللي كانوا بيقربوا مش بيبعدوا، مش بيدخلوا في مشاكل. انا جوزك ست سيدو زي ما بالكلام بتاع الافلام اللي بتجيبها
2: وبسرعه ويلا وهات شنطتك ويلا على بيت ابوكي اسلك.
1: ايوه للاسف بيت ابوكي مفتوح لك. لا بيت ابوكي مفتوح لك دي يعني
2: ما هو مفتوح على طول، بس مش لازم تخرب بيت بابا
1: يعني تخرب بيت
2: مش كده تروح ما تيجي تزور يعني يجي هم اللي يزور بابا، مش لازم هي بس لوحدها.
1: تمام كده.
2: فطبعا يعني حضرتك الحقيقه يعني خليني اعقب، مش بس كمان فنان وراقي، كمان دم حضرتك خفيف قوي الحقيقه ربنا يخلي حضرتك. انا عايزه اسال سؤال دلوقتي. طبعا كميه الاعمال الحلوه قوي من اول كده برضو يا قمر وعدني على السهر، وانا الاغنيه دي بالنسبه لي وانا كنت صغير يعني مش هقول صغيره قوي يعني بس كنت بسمعها.
1: لا اكيد صغيره
2: يعني لغايه الان في اغاني كتير قوي واعمال فنيه مهوله وكلها حلوه. اقرب مش هقول بقى يعني كلهم اولاد حضرتك زي ما احنا عارفين، اكتر حاجه مميزة عمل او اتنين مميز لقلب حضرتك ايه؟
1: لا في كتير بصراحة، مش واحد ولا اتنين عشان ما اظلمش، لكن هو من وقت للتاني كده في فترات بتحس انه كل فترة في غنوة بتبقى ضربة قوي قوي يعني كده. برضو قمر كانت هي عروسة الفترة دي دي اللي عرفتني بناس اكتر وخلتني اكسب جمهور اكتر. بعدها بشوية في يا ريتك معايا لمحمد سلطان مثلا، ومشتريكي ما تبعيش، يعني مجموعة أغاني مع محمد سلطان الحقيقة رائعة. بعد كده مع سامي الحفناوي علي الضحكاية مثلا،
2: دي بقى يعني دي حب عشق
1: بالضبط كده. بعدها في مرحلة مع محمد ضياء الدين غلطة وتخسري وعماد حسن وما تهدديش بالانسحاب يعني كل فترة بتحسي في لها يعني النجمة بتاعتهم. يعني مؤخرا لسه بتسألي من الحاجات الجميلة اللي أنا ببقى حريص إن أنا كل حفلة غنيها، وقبلها بشوية لو بتحب حي صحيح لحسن أبو السعود
2: طبعا.
1: ولسه بتسألي برضو حسن أبو السعود الله يرحمه. فمش حقدر أقول غنوة يعني، لكن اللي أنا بتمنى أعمل زيها بقى بجد الفترة اللي جاية دي إن شاء الله وتطلع حاجة جميلة كده زيها كده علي الضحكاية.
2: أي والنبي
1: نفسي أعمل علي الضحكاية يعني 2017 تاني بجد.
2: أنت ما تتصورش حضرتك يعني علي الضحكاية أو عموما لما حضرتك بتغني حاجة فيها ابتسام أنا أوتوماتيك، مش أنا بس كتير قوي ده الكلام ده أنا بوصله لك من ناس يعني من مستمعين يعني نضحك تقول انت لسه بتسالي نبكي. فيعني احنا ماشيين مع حضرتك في كل اغنيه ليك اكن استاذ هاني شاكر جديد، فيعني ما شاء الله متجدد حضرتك.
1: لا انا بتمنى فعلا عشان كده بجد ياسمين اعمل علي الضحكايه بشكل مختلف وكلام حلو يبقى نفس واقع علي الضحكايه عند الناس ان شاء الله يا رب.
2: ان شاء الله يا رب، وان شاء الله حضرتك تعمل لنا حاجات حلوه زي علي الضحكايه واحلى كمان
1: ان شاء الله.
2: لو جينا اتكلمنا عن روشته النجاح، بما ان حضرتك يعني رمز ما شاء الله الله اكبر للنجاح ويعني شخصيه كل الناس تتمنى ان هي تبقى زيها، لو حبينا نقول روشته النجاح من حضرتك للشباب نقول ايه بقى؟ نقول ايه حضرتك تنصحهم بايه؟ يعني يعملوا ايه عشان يكونوا ناجحين؟
1: عايز اقول الاخلاص نمره واحد، بذل الجهد
2: طبعا،
1: لانه مفيش نجاح بيجي وانا قاعد في البيت، مفيش نجاح بيجي وانا قاعد على القهوه بالليل للساعه 4 5 الصبح، مفيش نجاح بيجي كده، لكن في نجاح بيجي بالعرق والجهد والاجتهاد والبحث والمذاكره وتوسيع الافاق العقليه. ده شيء مهم جدا ان ابقى دايما انا كشاب ابقى منفتح على العالم، شايف الدنيا فيها ايه. الى جانب بقى التخصص بتاعي اللي انا هشتغل فيه لازم ابقى بجد بحبه
2: طبعا،
1: لازم ابقى مخلص له، لازم ابقى أديله كل جهدي ووقتي لأنه فرص العمل قلت في كل حتة يا سمين، مش بس في مصر
2: بالزبط.
1: مش بس في بلادنا العربية، في كل حتة في أوروبا فرص العمل قلت جدا جدا. فاللي هيثبت وجوده
2: هو اللي هيبقى
1: هو اللي هيبقى يعني
2: كف
1: في الصدارة
2: في الصدارة في الصدارة. ويعني حضرتك بتؤمن كمان بمبدأ الحب في العمل وكمان التخصص نوعا ما؟
1: طبعا تمام.
2: يعني ده برضو مهم جدا. حزو الدول الأوروبية، ولو إني أنا بقول دول أوروبية كويسة، بس إحنا بلدنا كمان ووطننا العربي في حاجات كويسة قوي، أمثال مشرفة جدا
1: بجد. أكيد طبعا طبعا،
2: هي الكواليتي او او او شخصيه الانسان العربي صح. الصبور في فيها حاجه مختلفه.
1: بس انا واحد من الناس، انا معجب بالمنتاليتي بتاعه اوروبا
2: طبعا.
1: يعني الناس دي عمليين جدا، يمكن قد يكونوا هم زياده عمليين عننا، احنا شويه عاطفيين، لكن هم عمليين قوي ومركزين قوي في اللي بيعملوه
2: بالظبط.
1: وان شاء الله يا رب احنا في بلادنا العربيه نبقى كده، مع كمان بلس ان احنا نبقى كمان عندنا حته الاحساس أيوة. الجميله الشرقيه دي طبعا،
2: ده اللي احنا بنتميز بيها الحمد لله. ويا رب كمان مع المجهود والعمل والاجتهاد تبقى الامور باذن الله احسن واحسن واحسن، ويعني امورنا في الوطن العربي وكمان حتى في اوروبا تبقى كويسه، احنا العالم كله بيبقى كويس، احنا كلنا مستفيدين
1: حبيبتي. بالظبط كده بالظبط كده يا اسماء.
2: يعني انا مش عايزه اطول عليك ومش عايزه اطول الحوار الجميل ده مع حضرتك، لان الله يخلي حضرتك، لكن انا عايزه قبل ما اسيب حضرتك لجمهورك اللي واقفين ومستنين حضرتك اسالك سؤال او اطلب منك طلب. ممكن تختص يعني تغني لي اغنيه؟ انا مش عايزه اقول يعني اي اغنيه، انا حابه اغنيه معينه للساده المستمعين موصيني عليها في النمسا وفي المانيا وحتى في مصر. علي الضحكايه
1: حاضر يا
2: في برنامجكم ياسمين والقير مع ياسمين السلكاوي.
1: حاضر يا حبيبتي حاضر. علي الضحكايه علي هلي في سمايا هلي يا ام الضحكايه حكايه جايه الايام ويايا شمسك راح تسكن ضلي وعلي علي علي الضحكايه علي.
2: الله الله الله الله، ربنا يخليك. وانا متشكره جدا، وانا يعني بشكر حضرتك من قلبي ان حضرتك سمحت لي ان انا يعني اقتحم مكان حضرتك وان انا اسجل معاك اللقاء ده. واتمنى ان كل مستمعين في النمسا ينسعدوا معانا باللقاء اللي عملته مع ياسمين السلكاوي. وحضرتك شرف للوطن العربي وشرف لاي حد مع حضرتك. ميرسي جدا جدا يا فندم، كتر الف خيرك. ميرسي.

بعد سماع هذا اللقاء المميز مع الفنان الكبير وأمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، أتمنى أن الحوار يكون حاز ونال على إعجاب حضراتكم، وأشكر الفنان هاني شاكر على إتاحة الفرصة لي إجراء هذا الحوار الشيق معه. هناك العديد من النقاط المفيدة التي تطرق لها أمير الغناء العربي خلال حواره معي، وأريد أن أسلط الضوء على بعض منها. منها مثلا أن النجاح لا يأتي من فراغ، وأن هناك دائما مسيرة عمل وجهد لكي يستطيع أي إنسان تحقيق أحلامه والحفاظ على هذا النجاح. الأسرة ودورها في تكوين مجتمع صالح، الصبر والكفاح والمثابرة ودورهم في حياة أي شخص ناجح، والعديد من النقاط المفيدة التي أشار إليها في هذا الحوار الشيق. نعود مرة أخرى لنسمع أغنية رائعة من أغاني الفنان الكبير هاني شاكر، ثم نلتقي مرة أخرى مع ياسمين السلكاوي في برنامجكم ياسمين والعير.

في نهاية حلقة اليوم أشكركم على المتابعة وعلى كل الرسائل على الإيميل الخاص بالبرنامج أو على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر أو إنستغرام، وأحب أقول لحضراتكم أن دعمكم لي دايما بيديني دفعة وقوة لاستكمال المشوار الذي بدأته. مرة أخرى أشكر شكر خاص لأمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر الراقي المحترم على دعمه لي وعلى حسن استقباله، متمنية له مزيد من التقدم والتألق. فعلا هتوحشوني. إلى اللقاء في حلقة أخرى في برنامجكم ياسمين آير مع ياسمين السلكاوي.